نشيني شرمانو ساشكا تونتي بايت الميالون شحلي ونوخشو لانيل باي يتوخ يخوال ديوس ديوس اوخا باي يتوخ يفليس نوچه شوانيخ ينزالو قلال يتوخ فاميليا كارسالو قلالو خبشين اوخيني بوخ شرمانو سيتيكال على سيتي چميلزو باي يتوخ يتوخ نوخشا مخان كو بروغراما